الجواز مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال متخسر في الشمال سالك بروكين سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طرق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر.